وتبجي برا براتي قشتي بوليسي سلماني ليت اگر ليستا كسك تشكي بي مولاتي هبت بتاوان هجمارا كره براوي لكولي نوشي بو كريتو عاري لطيف كتبجي برا براتي قشتي بوليسي سلماني با كانال هشتي راقي عندو با يوري ياسا هجمارا دوي سالي 2022 برلماني كردوسان كا تعيبتا با تشك ار كسك تشكي بي مولاتي هبت لماوي شست روش لدوائي درچوني

0: ناوت صالح بو كردوته بستران صالح وستران زور ليكو دورن وتيام بيبلي بوشي هميشا خلاو لركه
1: هيج جنك نيا يعني كتاب منافسي خوي نزاني
0: كاتي هاو سرجيري كتان مام جلال شتيشي بيوت بون
1: وتي رولا با نصحتك بكم تنبالي ماما وتي نسان بالأول تسيمي جنكي بيه
0: يكتي حزبكي تكتل تشي
1: أمن بيمو سياسي كاك بافل لبرامبر سياسي لكردستان لبرامبر عراق همان أو سياسي مام جلال
0: تو رقد لبارتيا بارتيا رقيلية تويا كاميان طوا
1: خو بآغازانين وأمانة لقل سبي سياد سادما ناقوجة لقل حزبكا ناقوجة كأيوي خزبتي من التخيبكا
0: باسي تلداري شتكين
1: أما لي أدري لترزون
0: بالي يعني أرالا
1: وكاتن بيولن بوي دكتور أخوتي بيعني وكات حزم لك شكد وركنا كوتو طوال
0: Take care, Kyle. Be ready.

0: ناوت صالح بو كردوته بستران صالح وستران زور ليكو دورن وتيام بيبلي بوشي هميشا خلاو لركه
1: هيج جنكني يعني كتاب منافسي خوي نزاني
0: كاتي هاو سرجيري كتان مام جلال شتيشي بيوتي بون
1: وتي رولا با نصحتك بكمتن بالي ماما وتي نسان بالأول تسيمي جنكي بيه
0: يكتي حزبكي تكتل تشي
1: أمن بيما سياسي كاك بافل لبرامبر سياسي لكردستان لبرامبر عراق همان وسياسي مام جلال
0: تو رقد لبارتيا بارتيا رقيلة تويا كاميان طواها

لا كان الله شتو سلاوتان لبيوم كاتتان باش من عراكم بارمتي او كارانم قشتي فراواني هوا لكان تان بيش كشكم سرطاش غرين ترين ناو نشانا كان لا خورماتو شارزور لدور داوي جيايا سي شوان كار باوي هورا بروسكو جيانيان لدسيا لسنوري بالاكاتيش جنك باوي هورا بروسكو لهوش خوي چوا رواني نخوشخانا كراوا لا يكم شپولي باران باريني پايزي امسالا لسليماني و حاجي ومران زور ترين ولا هلب جو آمديش كم ترين باران باريوا كشناسي ارمي كردوسان الهد امشو نما باران بردوام به انا جار هورا بروسكشي لقلا به وزيري دروي عراق لا واشنطن لقل وزيري جنجيني امريكا كوبو لپامه کاله د سپیکرنوی گشتکان نیوان ایران او فروکخانی نجف هنګاوه ک پشتیوانی له دروسکرنی هاو بشی کی عراقی امریکی لسر بنمای رزګرتنا کا مظلوم عبدی راوشکاری سروکاتی کوماری سوریا لګل وزیری پروردی سوریا کوبوتو اردولا گفتگویان لباری دابین کردنی پرتوکی زمانی کردی و ماموستای تایبتو تاو کردنی ریکارکانی تیکل کردنی دوسی پر وردو فیر کردن کردو

0: ناوت صالح بو كردوتا بستران صالح وستران زور ليك ودورن وتيام بيبلي بوشي هميشا قلاو لركه
1: هيج جنكني يعني كتاب بمنافسي خوي نزاني
0: كاتي هاو سرجيري كتان مام جلال شتيشي بيوتبون
1: وتي رولا با نصحتك بكم تنبال ماما وتي نسان بالأول تسيم جنكي بيه
0: يكتي حزبكي تكتل تشيا
1: أمن بيما سياسي كاك بافل لبرامبر سياسي لكردستان لبرامبر عراق همان وسياسي مام جلال
0: تورق لبارتيا بارتي رقيلية تويا كام يان طواه
1: خو بآغازانين وأمان لقل سمي سياد سادما ناقونجي لقل حزبكا ناقونجي كأيوي خزبتي من التقريبكا
0: باسي تل داري شتكين
1: أما لي أدري على التلفزيون
0: يعني والله والله
1: وكاتم بيولم بوي دكتور أخوتي بيعني وكات حزم لك شكد وركنا كوتو تو
0: شتيك هيكا بيبي بيكي تو زور لي بشيماني
1: بنا ماليو أو يباو كتشيو دايكو تشيو أو أنا أي بشب سان باسي مشتانكا سيبيكي أب خيانة الأولاد كيما

0: ناوت صالح بو كردوته بستران صالح و استران زور ليكو دورن
1: وتيام بيبل بوچي هميشه قلاو دركه
2: هيج جنكني يعني كتاب منافسي خوي نزاني
0: كاتي هاو سرجيري كتان مام جلال شتي شي بيوتي بون
2: وتي رولا با نصحتك كم تنبل مام وتي نسان بالاول وتسيم جنكي بيه
0: يكتي حزبكي تكتل شي
2: امن بيما سياسي كاك بافل لبرامبر سياسي لكردستان لبرامبر العراق همان او سياسي مام جلال
0: تو رقد لبارتيا بارتي رقيله تو كام يان طوا
2: خو باغازانين وامانه لقل سمي سد سدما ناقوج لقل حزبك انا اقول جك اي خصبتي من التخيب كان
0: باسي دول داري شتكين
2: اما دي ادري لا تلزون
0: يعني والله
2: وكاتم بيولم بوي دكتور اخوت بيعني وكان حزب لك شكد وركنا كوتو تو
0: كيف هيك بيري ليكي تو زور لي بشيماني
2: بن مالا يو هوي باوك تشيو دايك تشيو وانا اي بشب سان باسيم شتانك سي بيش اب خيانه الاولاد كيما

0: Kijk, Boucher.
1: Ja.
0: Zo'n boeka. Rek rauw en jouw dolle te gaan in Jihan. Toyan nasi, navi toyan beest. Kranoito, barri ou, volatan etra. Lekeo, de ruzbo.
1: Laat me kati gran je kabo voor de elbe duhazard derbo. Wist hem checken, ik hoor hem weer een bifrozum. Zet je shorts is boe.
0: Bale.
1: Bifroz, maar met een man, ik check een bifrozum. Zet ik hem serie gauw. دو سنه فری لگلا بو دمشان اوصابو
0: هل ناو هلبجا
1: لا خلص خوما نيرشون
0: بله
1: دمشان اوصابو ام جاخو تساني او نو انا الان جواز بلا غلي ما وتي ان كاك انا نشاني في عند او بيو شنو الغامو هل قلتوا وتم الله يدي بينجن يصير وتم مزقوتو مكتبو خاصه خانو بن كيف وليس بمرجع حكومه بلاي منو يو
0: شويبون
1: والله ياباني بون
0: باشا
1: انت ترجميك مال لگلا بو وتي يما انا ابي بوين بو يابان قلت له والله مش امدودين على اسلم بي فارم بيني ابو كيبيام تي باني دو سالتين او بين بلا برشال بخيزانه كوبك من جيت مجلس فارم بيني تشيب كاين الروم ويا بان قلت له خوفك ناخر روم ولا يباوكم
0: باشا
1: قلت له برو ولا يباوكو باشا او كاتر استيلا مان بكشك مان وكيسر جاز جاي شهيد انا
0: بابك
1: والله رويت الباني كهاتن بدوايمنا من جل بدأت أجلي شر أوكاته بنا راحتي وبريشو بدامه بتشلكو ولا سركو تمنا قال يعني أنا أول لكاني وتمنى لها دانان بخون منو تم بروجوم بروجو جنبهم بعلم فيها نبو
0: بابا
1: ما تشيلو كيس لا تشيلو كيس لكيو زاني زاني لكيو درجة والله ناني الخوان شو نسلوبي لا تركيا لويش ناني الخوان من هذا الخوان بردك بخسنا ورقم بستم زورم پیاو چون آن خلاه کلک من لگلا مترجم بود توی
0: بله
1: اوتم کاغه اوتی اوتم قسم بخو ولی مالی خوش من درشون برسیم تایسه

0: وتي اي بقس انا كي مال ابي وتي او داز بلا سيو شار يا دفتر يعني تيايا حمي هي تو يا مرسلتو وتي يا بان يا كان دسلتو انا اخوان وتو تخوا راس وتي بخوا كل وتي ورا بابروين وتي بوصل ترشينا بازارك انخل دبي حموش تاكل البكر مرات توتي قرشامو قرشامو والله يصير شوية تعرف وينو بل ولاتي يابان برا يعني كلام كتشوما لما طالع خلص شيء زول يابان زول فيش واس يعني كردم هل قول برا يعني كردم
1: فيش تخوان أما دكاريان كردبو بو
0: هاتي بلى أما دكاريان بلى ليش جيتي في دو كان دانا أبو كصو بيس شالم بو يك شال يعني بانزا حو هذا الألغام يتي أبو صو بيس شال حمي بانزا وشانزا زاري يتي أبو ألغام
1: بلى
0: لا هين لكان ما نعو أروي لا كوري قبل إسنا ولا جندي وشياري
1: بناي جناب
0: بناي منو يتلو تي يعني تو خدمتي يزور يقول كل واحد شاني أو يرزق بقرين قاتش شبو أكين خاني شبو أكين هاو كاريش تكين ده بيطبع دوكو خوي درشو بوي يمرج إيوة على ما كتعن بيني با ما زخانا كمو أشكاوا
1: بالله
0: وكو وفاية شو إنك منوكو خم بس وفاية هبي أبو ما وفاية
1: كهاتم أو يك سرنجي راجي شام أو أبو كسرباني ما زخانا كمو على شيء ياباني بيوه
0: بالله على ياباني بيوه من لسر خاكي خم هردو قاسم دانا تي جاي هردو قاسك ما يشتي دابو كزينة برشي ما بلام لولاتي يابان قش مو يسوي تلا بردبي توام مو عايز الغام هلا قريب هالكاتبة
1: شن يقدر ما يتو
0: والله دو سجى البرد مي أنا جالك كان بين سال وشش سال أمامه يتر بو خوا يقرز دينار من نك دسم نكدو باخلي خوما
1: هم مش تكير لسه
0: حنا مالي خلق أنا المخوارت لأن أخي أنا كان يخوان أنا الخوان دم يتر خوته ثاني إنسان هردو قاسك نبي دبيني دوك شاء أنا الخوان دم والله يا وتوفو قول خم طريقة ابو نمزاني ام خم جون ام ديو ديو كم ايش يصير ابي شو انا تزاني شي بكيت مجبور ما حد يجبني يا اخوات بخو او الرغب ابو هاتم ابو تمام كنت ياسي ابو انا والله قشي بيت يعني ما
1: لا والله هذا الشيء زور جوازي وكو يابانا 12 سال بس بيان بلا شي تخوارد له
0: والله بسكيتا كان هيك لا بسكيتا خم انا بكا غزك واخريا خم انا بكا غزك مش كم خوارد ببنيش تلان قامي
1: بابا
0: بس بنيس مختنا ودم وتوابل قال خوردني شاني بيان كاري كاري
1: باشا
0: كاري كي يعني خوز من او ما بس كاري ما خوار يا ما نكت ولا بوتي كاك اي بو امشتنا اخوي الله يكرم اماني خوز ولا اخوت انا اخوي وتبت امجر رش كان لقال شي يا ماني هات من اي ميغو ميبو وتي كاغو شال اي وزول في سوفو خلن
1: ايما
0: ا بكردي وتبت بوشي في سوفو خلن وتي تور لك ما شنو تي حق ولا تاخذت انا وشوشه غوشتكت على دو زردالو چاپوتوز دی ادا وتم دی والله ولم سی وتم انا کته پی سو پی خو وینه وای تر کس اکی تو کس که خو ای
1: کی شو لګاو ناسی نه وای رخصاری انا نه بو
0: بل والله سو له بو یو ابو بیان کما امو بیانان بو امو کونی چی وا یعنی بیانی باش کچی حاجی میته وینه ناسم ای انا تا امریکا جن تو امریکی
1: وو زانی وا
0: پیستر دی ای چګه مونته ناسم ام جايوا من دوكو كلاكي مشتلكو هاتي امو كردو جن ايوا حياتهم كرد من نبي سونا زالم كرشي كتباس عراق كي علبي كباس ايران كي فارسي كباس تركي كي تركي ام جي لا غنجا خلق ناناسن
1: واي
0: بلا ولا بخسر كان زورتي اكوتم شنو كي انا بو بي انا ود حاتشيكو بيكري سجي بو دروسيان كردبو
1: بالا
0: كنتم ام بيكري سجي شيا وتي أنا وكاتي خوي نوياك أمريكا نوي دالة هيروشيما وناكازاكي دالة طوكيوش وتي أمس سجى هر شواريخ يزانا كي كردوه لم شو ناس سجى كأ لجندان كوتوه
1: بيكلام
0: أم بيكلام بكردوه يعني حشي كرو كشي جنجة كأجن بيكو بخوشة يستودع سكان ملي يكو يكتري أناسن لم شو ني أو سجاه اتري ألين أبي أو كسيش كتيكلي أو كرأك ياكشة أبي أنا وق أوسا جا وفاها بي.
1: يعني وق وشتك بوا ب.
0: برامز يعني آه.
1: برامز.
0: آه. أنا دينك يعني بوزية.
1: تشتك بوتو زور زور سرنج راكيش بو لو دوانزا سالة كله يبويت.
0: والله تشتك سرنج راكيش زور كم خسايا كله محالتي يا كم كشتك يعني دايت أبي وري لي وق خمانية بلي بطلاق مولي ناقل ما زاتي فاولي ناقل أيوة كوتي دوزو أبي وري لي. وتي أولا بكار بيلا كاكا من يقدو جار أو برو بري أو الشركة وتي كاكو شار يا ما عادتك ما نشرب وخلق بكرين ئێمە پارەتە دەینی خۆت بیکڕما بینی خۆمان و بینی خۆت و خۆم بزانی
1: باڵێ
0: من ژەمو نەمگەرەکە دەستی لا بردەوە پارەکەی گەڕاندەوە دام زیرەکە پێوتم کاکە وتی فەرموو ئەبێ
1: بیگرێوەریگری
0: وەکو لای خۆتان نییە قورئان و سوێن و تەلاقی پیابیت ئاجا چ شتێسەری لاگەژام چوومە شوێنێک برمیان بۆ شارێک شارەکە لەژێر شاخێکا بوو
1: باڵێ
0: بڕێنێکی ئەکرد کە تۆ ئەو دیمەنە ببینێ باران ئەباری هەورە بلووسکە بوو چەخماخی ئەدا لافااو ئەهاو کاغازوشتی کۆڵانەکانی لا ئەبرد دوایی تۆ ئاسمانگەکە خواجیە زۆر سەرنجی ڕاکێشام هەرتووشی شۆک بووم ئەمشانیان هەیە زۆر یانێ تونێلیان هەیە دو سەعاتە هەرمش وتەقی جەریدێکم خوێندە و وتم چی ڕێگرە لە یابانە بۆ ئاستەنی هاتو چۆ
1: باڵێ
0: وتیان قەلە ڕەش ماشی قەلە ڕەش وتیان ئەچن بەردی خلێن لە محەتێ قیتارەکە لەسەر قیتارەکە دای ئەنێن قیتار وە لەگەڕێ ئیتر شەبەکەیان دانابوو بە جارێکە ئەو قەلە ڕەشە نەیە هاو لە ئاسمانەوە هەمویان ئەگرت من لەو پرسیارەکەم بۆ دروست بوو یعنی قەلە ڕەش بوو بۆ ڕێگر بۆ هاتوچەی محەتێ قیتار
1: بەردیان فڕێیاوە
0: نا بەردەکەی برد لەسەر ئاسنەکەدایەنە وەرگەڕانی دروستە کرد
1: تێجار
0: وەرگەڕانی دروست کرد بوو
1: بۆ ئەو سەردەمە و ڕۆشتنی تۆ سەخت نەبوو لێرەوە بۆ وڵاتێکی دووری وەکو یابان ئەزمموی سواردبوونی فڕۆکات هەبوو
0: بەرەوەلهی کە ڕۆیشتم سواری تیارە بووم بۆ یەکەمینجار سواری تیارە بووم چوومە مەکتتەبێکە لە شاری توێتا وتی خاڵ و خۆشترین شەتی بوو یەکییان تەلبێ بۆ هەڵسام وتە هیچیاوتی کاگوشە لە چیا خۆتە شۆی لە چیا خۆتە وتم لە تەشتا خۆم شۆر و کاتێک بۆی لەگەڵ دایکمە تەشت توشتی وە قبل لە بشێنە وتی خۆشتری شتی بوو هاتی بۆ وڵاتی ئێمە وتم بەڵ یەکەم جار سواری تیارە بووم ئەسبی تارەکەی بە تەختە ڕەشەکەەوە دروست کرد وتم بەڵا ئەو لای ئەمە مناڵی و تۆی پێکوژن ئەی هۆنتۆنی بەڕاستیتەتم هۆنتێنی یەکسەر ئەوە چاو ئەو بە چاوی ئاو جا چاوی ئەو باڵە پەپولێەوەە جوان بوو خم دڵم پڕ بوو بەس گریان بۆی بەست پێکەری نیشمە هاو چونکە گریانەکەی شێوەیەکی لە خۆمان جیاواز بوو چونکە دەموچامان لە یەک ناچێ
1: پێکەریێ بە گریانەکەی
0: پێکەری ماپی دانەیەیان وتی خاڵە وڵا کورد دەمووی لە یەکە چە ناوی ئولالابیشان ناوی میگومی بوو
1: باڵێ
0: وتی کورد دەمووتان لە یەکەکە هەوێ یەکێکتان بۆ موتان نەشێ کورە وتم بە عکسۆ وڵای ئێوە هەوێ یەکێکتان بۆ هەمووتان نەشێ بە خاتری خۆوە هەمووتان لەڕێ یەکێکن
1: باشە تۆ بردیانیت بۆ یابان بۆی پشوویەک بیت کەچی لەوێش نەسرەوتیت و هەر خەریکی من هەڵگرتنەوە بوویت لەوێش پێم وابێ سەرقاڵ بووی وانە
0: لەبێ لەسەر تەختە ڕەشەکان لە ڕسمی میینەکانمان بۆ دروستکە خەڵکەکان خۆشیان دروستیان نەکرد بۆم زۆر زیرەک بوون تەلەبەکانی ئەوێ جا هەموو یەک ڕەنگجل یەک ڕنگ خش یەک ڕنگ پێڵاو یەک ڕنگجان تا باوەڕم پێ بکە دانەیەک نییە هەر نەتە دۆزی وە ئەوای لە دەست و بن و سێبانگ کردا ئیمجا و دۆزی بووە
1: باڵێ
0: ئەمە یعنی هەمویان شکلیان لە یەک بوو ئیتر لەوێ ئەو هینانیان نەکرد بڵین زۆر کەیکییانانی نەیە خوارد
1: سە
0: من دەست نێ بر بۆ بۆڵێتێ
1: هەمووی
0: ئەوان یەک درێتی ئەخۆن خۆک و خۆمان نین یەک دانی ئەوە چلکێکی پێ و ئەکەن و ئەی خۆن مەلاقبەی منیان نەکرد لە کۆبوونەوەکانە کۆبوونی وا بۆ حوسە و نەفری بوو 1920 یا بوو ئیتر وتیان کاگوشار چی بکەین بۆ کوردستان باشە بۆ کوردستان وتم مەڵا ئەچکە بەردێ بخاتە سەر بەر وڵاتی ئێمە یۆرانە ئەچکە بەردێ ئێمە وەکو کورد قەت لە بیری ناکەین ئیتر ئەچون سنووقی گەورەیانە هاورد پاریان کۆ کردەوە ئیتریان و شێرسەن می تا می تا ئەوکانی ئەلەتانی ئەم پارامووی بۆ تۆیە
1: کوردستان
0: بۆ کوردستان ترەوە ڕێکخراوی شنەبای ئاشتی یابانیان دروست کرد چاو خەسەخانی مناڵ بوون لە هەڵبجە ئەوەی مەکتتەبی شید ئازاد هەورامی
1: هەر یابانەکان کردیان
0: ئاوی خراپ ئاوی زرگێز ئاوی تورمپای سلێمانی هەمووی بە ئەو پارە و کە من کۆمە کردو زۆر بی ئیمجا زۆر دام و دەستگای تش لە کەرکووکە
1: یعنی بە دەر لە مەسلەی من هەڵگرتنەوە
0: ئەمانە
1: سووری باشە هەبە بە
0: ناوچەکەڵ زۆر کوردی زۆر منیان خۆشە بیت منەڵێم نەچومەتەەوە تێل بخەوم هەر ئێوارەیەکی برد بوو لە بینی منالڵەکانیشی منیانە خەواندم ئیتر من ئەو تەحنیت کراوم کاتی ئەخەوتم
1: ئێستا ئەوان سەردانی ئێرە ناکەن تۆ ببینەوە یان تۆ میوانداریان
0: بکەینیان ئالم ماوە هاو وتی کاگوشار ئەم شوێنەی تۆ ئێران عێراگەر بێەوە شەڕی 25 کیلمەتر تارە ناوێت لە بێتم شوێنیت تۆ ئەمە یەک هاو پارەم باتێ ئەی با ئازارەکە و نەمێنێ هاوڵەکەمان لەخۆ خێزانانی شم دانی ڕق سێکرد و گۆلانی ئەوت
1: باڵێ
0: انا والله تلك اغرزت امشي تسجيل كدوة اي باتو ازاروشتوني يما تو مار زور خوشوي ايو مدير شركه تو تابع يابانو تتي خدمتي كاغوشان ممكن كشوني نيل ناو شاي درجبي يتر ابو وتي يما بارمان بو حاول يتم من بيرم ديو كدو بزالم كي امباري مني داوا حمو حزب كان هات نوتي انا واصل كان ما نبري والله اخري وصل ما شو مولاي الدكتور شكار وتم دكتور شكار يعني من هاتم مولاي تو بوشتيك بس خوا بيان بلي او ابو جانا ويد لك وتي تشيا
2: مالا
0: وتم لي يابانو هاتون بولا حشي حزب هاتو بولا بارك موبا شايك بيشان ما شكم من بو الغام الغام بو عامل قلتوا وتم تشي بارك من داوتي والله يرولا حوم اليونيتي شو لا استافا كمان اويك بين جزائر والروشان لو تا اجاتا بندا يقدر ما لتور قلتوا اقل بس ريج بو سمع نيتر سلوني امر دي وتي يكسر فور عمليات ما ممكن دي
2: دستيان خوش
0: شاي ما شكم خاصر كوتو يعني كان
2: جوان بولا لان
0: دكتور شكار شاي ما شكم خاصر كوتو قال مو استافا كانيا وابي يلا بو ايمه

0: تو بخير هادي كتشوما
1: بلي اس كتشوما روجانال دابا شو مريازة يا بوها غيرينغ بت الفيري بري همي عازب احسن

0: ناوت صالح بو كردوته بستران صالح وستران زور ليك ودورن وتيام بيبل بوشي هميشا قلاو ليرك
1: هيج نكني يعني كتاب منافسي خوي نزاني
0: كاتي هاو سرجيري كتان مام جلال شتيشي بيوت بون
1: وتي رولا با نصحتك بكم تنبالي ماما وتي نسان بالأول وتسيمي جنكي بيه
0: يكتي حزبي كي تكتل تشي
1: أمن بيمو سياسي كاك بافل لبرامبر سياسي لكردستان لبرامبر عراق همان أو سياسي مام جلال
0: تو رقد لبارتيا بارتيا رقيلة تويا كاميان طواها
1: خو بآغازانين وأمانة لقل سمي سياد سادما ناقونجا لقل حزبي كا ناقونجا كأيوي خزبتي من التخيب كا
0: باسي تلداري شتكين
1: أما ليد ريال التلفزيون
0: بالي يعني أغالا
1: وكاتن بيولن بوي دكتور أخوتي بيعني وكات حزم لك شكد وركنا كوتو تو
0: شتيك هيكا بيري ليكي توزور لي بشيماني
1: بنماليو أو يباو كتشيو داي كتشيو وانا أي بشب سان باسي مشتانكات سيبيشي أب خيانة الأولاتك يا بان

عراق لبري كشتي نوتي بلين خاوني تيم خاوني شش بلمي نوتا هر بويا السن نوتا كي بداش كان نو دفروشت يك برميلي بكم ترلسي وحود دولار دفروشت اما جيجا لباري قواس نوشتي كشكال سريتي انجا بانرخي يك برميل نوت هر 100 دولار بيت بو عراق وكواي 60 دولار بيت بو 65 دولار هر 60 دولار هر بداش كان نارو انجا پاری گواس نو هر اوبس می دیکه شی هه که وش هر لا پاری نو تکیرو انجا استا امرو نرخ یک بر ملو تی مام نوان دی بس رب به 84 دولار بداش کندین 37 دولار دکات 49 دولار بو هر بر ملو یک نو دوات عراق امرو که بر ملو یک نو تفروشه 49 دولار اگر بپرسین بو چی عراق آوانو تکی هر راجکاتو هر زن فروشه که او سر کیترین و ساده ترین ولام اوی که عراق رگکانی هنرده کردینی برتسكا وكشتي باشي نيا هر نيتي كشتي نوتي نيا تاو كنو تكي هنار دبك خو اگر دوي تي باراندري نو تكشي يعني داو بك تي بارن نو ايرانج رغي بيب داو يعني امريكا رغي بيب داو كيشن بيت او دا بيت كشتي اك بيكا على عراقي لسرب بون من ايران الله من رغي بعراقه دم كشتي نوتي كاني بروان اي بلا ما بي

0: ناوت صالح بو كردوته بستران صالح وستران زور ليكو دورن
1: وتيام بيبل بوشي هميشه قلاو دركه
2: هيج نيكني يعني

0: تو بخير هادي كجوما
1: بلا اس كتهامه روجانال دبجو مريازه يا بوها غيرينغ بت الفيري بري هيميا از بحث

0: ناوت صالح بو كردوته بستران صالح وستران زور ليكو دورن وتيام بيبل بوشي هميشه قلاو دركه
1: هيج جنكني يعني كتاب منافسي خوي نزاني
0: كاتي هاو سالجيري كتان مام جلال شتيشي بيوتبون
1: وتي رولا با نصحتك كمتن بلا ماما وتي نسان بالاول وتسيم جنكي بيه
0: يكتي حزبكي تكتلتشي
1: أمن بيما سياسي كاك بافل لبرامبر سياسي لكردستان لبرامبر عراق همان أو سياسي مام جلال
0: تورق لبارتيا

0: انستو قلبونوي
1: هزو مانوي بتنياش توبي بينيا
0: من زانستيانا شروفا دكا لو ورزشش دا تو شاياني راستيت

وكبم باسكردن امرو مجاركي زور تايبت ماني لسر رجي سودي بانقي بزاين لبانقكان عراق وريمي كردستان كسي قرز بكا يعني يازيها ببارة لبانق دابنا ركارا كان چونن امشتكي زور گرنگا بوي اقدار بنكا لبانق دا چون پارة دا انري و چون اتواني قرز بكي اگر نيازتيا بو كاريك يان پيوستيك لبانق قرز بكي يان دا تيوت پارة لبانق دابنيت دوات بزاين چن قازان جكيت لقلم بمينوه رجاء سودي بانكي لعراق استا حود لسطة بلام ام حود لسطة مرجنية لها مو بانكيك جي جير بيت اما بنمايك كبانكي ناون دي خوي رايا جينت بانك بقوري حسابات وكتابات وقازان جي خوي كاركات بانك تايبتا كان بلام اوي بانكي ناون دي دبيتا بنما بويان كناتوانن يعني لو بنما درشن بقوري قازان

0: ناوت صالح بو كردوته بستران صالح وستران زور ليك ودورن وتيام بيبلي بوشي هميشا قلاو لراك
1: هيج جنكني يعني كتاب منافسي خوي نزاني
0: كاتي هاو سرجيري كتان مام جلال شتي شي بيوتي بون
1: وتي رولا با نصحتك كم تنبل مام وتي انسان بالاول تسيم جنكي بي
0: يكتي حزبكي تكتل شي
1: امن بي مو سياسي كاك بافل لبرامبر سياسي لكردستان لبرامبر العراق همان او سياسي مام جلال
0: تو رقد لا بارتيا بارتي رقيله تو كام يان طوا
1: خو با غازانين وامان لقل سبي سدبا ناجوجي لقل حزبك ناجوجي كايو حزبتي من التخيبك
0: باسي تلداري شتكين
1: اما لي ادري على التلفزيون
0: يعني والله
1: وكاتم بيولم بوي دكتور خوتي بيعني وكان حزب لك شكد وركنا كوتو تو
0: شتك هيك بيبي بيكي تو زور لي بشيماني
1: بنا مالايو أو يباوك تشيو دايك تشيو وانا اي بشب سان باسي مشتانكات سيبيشي اب خيانة الاولاتك يا بابا

0: ناوت صالح بو كردوته بستران صالح وستران زور ليكو دورن وتيام بيبلي بوشي هميشا قلاو لركه
1: هيج جنقني يعني كتاب منافسي خوي نزاني
0: كاتي هاو سرجيري كتان مام جلال شتيشي بيوتي بون
1: وتي رولا با نصحتك بكمتن بالي ماما وتي نسان بالأول تسيمي جنكي بيه
0: يكتي حزبكي تكتل تشي
1: أمن بيما سياسي كاك بافل لبرامبر سياسي لكردستان لبرامبر عراق همان أو سياسي مام جلالا
0: تو رقد لبارتيا بارتيا رقيلية تويا كاميان طواها
1: خو بآغازانين وأمانة لقل سمي سياد سادما ناقوجة لقل حزبكا ناقوجة كأيوي خزبتي من التقريبكا
0: باسي تلداري شتكين
1: أما لي أدري لتلزون
0: بالي يعني أغالا
1: وكاتن بيولم بوي دكتور أخوتي بيعني وكات حزم لك شكد وركنا كوتو طاو
0: شتيك هيكا بيري ليكي توزور لي بشيماني
1: بنماليو أو يباو كتشيو دايكتشيو أو أنا أي بشب سان باسي مشتانكا سيبيشي أب خيانة الأولاتك يا بان

0: ناوت صالح بو كردوته بستران صالح و استران زور ليكو دورن و تيام پيبله بوچي هميشه قلاو داركه
1: هيت جنك نيه يعني كتاب بمنافسي خوي نزانه
0: كاتي هاو سالي مام جلال شتيشي بيوتي بون
1: وتي رولا با نصحتك كمتن بالي ماما وتي نسان بالأول تسيم جنكي بيه
0: يكتي حزبكي تكتل تشي
1: أمن بيما سياسي كاك بافل لبرامبر سياسي لكردستان لبرامبر عراق همان أو سياسي مام جلال
0: تو رقد لبارتيا بارتي رقيلية تويا كاميان طواها
1: خو بآغازانين وأمان لقل سبي سياد سادبا ناقوجي لقل حزبكا ناقوجي كأيوي خزبتي من لتقريبكا
0: باسي دلداري شتكين
1: أما لي أدري على التلفزيون
0: بالي يعني والله
1: وكاتم بيولم بوي دكتور أخوت بيعني وكات حزم لك شكد وركنا كوتو تا
0: شتك هيك بيري ليك توزور لي بشيماني
1: بنا ماليو أو يباو كتشيو دايك كتشيو وأنا أي بشب سان باسي مشتانا كات سيبيش أب خيانة الأولاد كيما

0: نكرين براستي مام جلال انفيري تشتن قلك جوان واني تشي ما نكرين ودما توج اوبوزيسيوني دتشلوت كي هذا صلاتي شو عرفت علي بكي
1: ددمكي دا لعراقيان هرما كردستان ناكوكي دنيفبرا الين سياسي تشدبيت يانجي جبو تشار سركنا اريشين نيفبرا هرما كردستان وحكومه فدرالي سركردو خلقي هرما كردستان وعراقي دا خاص دكن سركدين سياسي وكي مام جلال رفتاري بكنو بسنجكي برفره هولا نهشتنا ناكو كيان بدن والتعاون مع الاخوه
2: العرب السنه المؤمنين سروكي كتيان شمانيا كروسان ينيكي بافل جلال طالباني د بيام اخو ياجبون نهمين سالفاغرا كوتشا داوي يا مام جلال ده لسر هجمارن خو ين ميديا جواكي ويني كي مام جلال بلافكري ولسر نيسينا سون دامز زلالة پاراستنا ریبازات او تمام کرنا برنامه ده. دهمان دمه ده خوبا طالبانی جی وینه ای که خواه او بافل جلال طالبانی یه دیگل مام جلال پار وکریه. او جدی بیجه حتا نفس داویه پیمانا وفاداریه بر ریبازات داره.

0: قصدك.
1: صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله الكريم، وإنا على ذلك من الشاهدين. إكراما
2: بروح القائد بو الروح باشي مام جلال طالباني و بو الروح باشي همو شهيدان العراق كجاني خوان كرد قرباني.

0: شكرا جزيلا للفرقة السيمفونية العراقية
1: على موسيقى عراقي بو بيشكش كردنيا برزان آما دبوان هموتان توثيقا لمسيرة وطنية بو تبار كردنو هرواها باس كردنو بيرهنانوي أو ويزد قاني لا جياني برز بام جلال طالباني داهبوا استاش تتعم بينوا بو فيلمش دوكومنتاري كتيدا جان نامی و هر هایز گاکنی جانی که پیشکش یکانی برابر به عراق و پارچه عراق و هر وها خبات و شورجیری بر رزمام جلال دان دخین روس پاستان دکین بو تماشا کردنی
2: في حياة الرجال الذين يتركون أثرا في ذاكرة الأوطان ثمة لحظات لا تقاس بالسنوات بل بما تتركه من معنى. مام جلال ذلك القائد الذي كان خيمة جمعت مختلف الأحزاب والقوى السياسية العراقية قبل توليه الرئاسة وبعدها، وكان له حضور ودور في حفظ توازن العراق ووحدته، حتى أطلق عليه آية الله العظمى السيد علي السيستاني لقب صمام أمان العراق. ومنذ سنواته المبكرة ظهرت لديه موهبة الخطابة والقدرة على مخاطبة الناس والتأثير فيهم، ولم تكن الخطابة بالنسبة إليه مجرد قدرة على ترتيب الكلمات، بل وسيلة للتواصل والإقناع وبناء الثقة. وفي الرابعة عشر من عمره بدأت تبرز لديه ملامح القيادة التي كانت قائمة على الحكمة والرزانة وبعد النظر، وكان إذا تحدث
1: كاتيك قفتو قوي كردو وقصي كردو أهم وان جوان لي قرتو بدلني أيوة
3: خاوني محفوظ الصلاة داريو آزادي وسرفس ديمقراط المهد
4: كوملاني خلجي كردستان كهميشة سرطاوي خباتو رخصنكانو هزب بيجمرقو وزوري ديكو شران بونا امرو جارة جتر دبنو بيشروي خباتي جي سرطان سرين عراق دا لفينا من زندبا صال كردني ديكتاتوريتو داهيناني ديمقراسيو سرطان سری عراق دا هل لزا خوه هتا بسرا بناوی ایوه تیکو شرو کوملانی خلچی کردستان و سلاوه چی شور جرانه دنرین بو همو خلچ عراق بو شاری و سبو تشرینی بغدا بو راپرین بو شاری راپرین و منگتنی کرکارانی بسرا
2: ويعد مام جلال أحد أبرز الشخصيات التي عرفتها السياسة في الشرق الأوسط بل وشخصية
1: رجالاتنا ورزا ناصر أبو كساعتي يقوزي بانجي للسياسة جهاني دا بجيشت بو تماني خوي بو دا كوشي لديمقراسي ودا تبلوري دا دا بجيشت بو هرواهاتواني ما فكاني مروف بكاتا جوهر يقبو شور جيران مام جلال دنج بو بواني كدنگكان يعني كب كرابو مام جلال برگري كاري زوم لكراوان بو وهروها مام جلال ببي جودانا نتو ديانت مام جلال تنها لبيناو دات پروريو يكساني دا هولي دا دبلوماسيات للاي مام جلال وحكمة تقاني اچه بو لو سيماني كمام جلال زيا كرد بواني مام جلال هميشه هولي داوا لنو غرباني نيو

0: المرجعية العليا للتشيع موجودة في العراق، موجود في العراق.
1: ولم يقتصر دور ما
2: هر او اندجنا برول امام جلال غرباني عراق داب الكو سياسة كاني لتشوار دوري هرماتيش دار رنجي دابو او باور روابو اشتينات كايو بقوش جيري دابو ايا درقامان كراو بيتو پرديك بين لنوان ولاتان دا پش جيري دا كل لقفتوكو كان دا لنوان پرسي كردي لتورشيا دا
3: historical brotherhood of Turks and Kurds who live together about 1,000 years in peace and cooperation.
4: وفي عام 1993
2: دام عم جلال هنگاوي شي زور بهزينا سبارت با اشتي كرولي نيوان جيري جلال نيوان تركيا و هزي بكا كدا
5: منذ 25 سنة مع حزب العمال الكردستاني. خلال 25 سنة لم يتم حل لا المشكلة الكردية ولا حل الأمن والاستقرار في تركيا.
4: ومن أكثر الأدوار
2: وشندين رولي ديك إمام جلال هيك سرچاوي پيوان دي كانو توانا كاني بو كلاني ونجيري وسرچاوي قرتبو بو المزي كردنو إلانا كان بطيبتي إيران وامريكا دا لشندين قناغي جياواز دا لكاتي كشمشش والنگاري كان دا مام جلال هولي داوا بهوي وعراق كلنا وچيشي استراتيجي غورو جغرافي گرنگ دايا رولي نيوانجيري غوري جراو هر كشمششو الانگاری اگل نیوان تاران واشنطن دا بسلبی لسر عراق دشتو بوی هولی داو پیوند یکانی بخاطه گر لنیوان هر دولادا بوی گفتو گوی شعرینی بی لنیوان هر دولادا
5: تعلمون لنا علاقات جيدة مع ایران و مع الولايات المتحدة الامریکية ولحن لنا اتفاق صفا مع الولايات المتحدة الامریکية وكذلك لنا علاقات جيدة مع ایران وكنا دائما نسعى الى تحسين العلاقات الايرانية الامریکية وبذلنا جهود. لعلكم تتذكرون أنه بجهود العراقية تمت لقاءات بين المندوبين الأمريكان والإيرانيين في بغداد.
4: كان رئيس طالباني حريصا على استعادة
2: العراق جلال طالباني هولي دا بيجي عراق لنيو جهاني عربي دا بجرته وبيجي خوي ببينت عراق يتشغل ولاتاني كدا مزري نري كوم كاري عربي وودا بيد رولي خوي لني ولاتاني عربي دا بجرته وامرولش مام جلال بري بيدا وهروها توانيويتي لچندين بونوية دا باس لو بكاتو پال پشتي بكات عراقي نو بيت تسر چاوي چی پژیری نکشش مچیشو آلنگاری ناو چکده و لسر آستی دولتی مام جلال طالبانی لسر آستی ولاتان توانیویتی عراق بگین یه تن نخشر رگای ولاتانی جهان و پیناسی چونی بو بکرید لنیو جمسر گورکانی جهان دا هر لبریتانیا و بو چین و بو نتوی گرتوکان و باین کیمون باسی لمام جلال کرد او هزه که تاک روا لما معامله کردن لگل همو لعنه کانو هاو سنجی دا پاریزد
0: عراقی تطور لحو الدیمقراطی نالک تصمیم من قبل شعب العراقی على بناء دولة عراقية تعددية فدرالية ديمقراطية مستقلة وموحدة ومزدهرة إن شاء الله.
4: وكان مام جلال
2: بيرو باور شيتون ديبا ما في مروف هبو وايد بيني كا مروف دبيت آزاد و سربست بيت كومل غاش لسرب نمائي داد پروريو يكساني ما في مروف داد رشرت هميشا داد پرور بو لقل ما في همو كملتو كان بو بو امام جلال بسمام الامان ناو براو العراق دا
4: يا سادة يا كرام
2: حماد بوان برزان
4: يا سادة يا كرام هل تساءلتم يوم
2: روجيك للروجان برسيارتان لخوتان كردو وكاتيك روجيك چون سات وقتكان دروز دبن سات وقتكان چون جياني مروفكان دا غوريت كاتيك لسابيكاني خوي دا وسيت امرورن لقلبنا باب قرينو بو زب زمان و بوقات یک بوسی و 8 سال پیش است با سالی اوکاتانی که شقام کان گری گرت بو هر و ها برانبر پورتسموز خلق دا جنگا و خلق کوب بونا و نا رضاییان هبو گنجی چی کرد هبو تنها 15 سالک بو تمنی اوکات

Spasu Pezanin man bo Sarogazirani Peshui Turcia Barres Ahmad al-Doglu he bo Peshkishkirni Auta Benirkhay wa Pegau makalati Imam Jalali lanaw chakada Baskirt bo man Barzan Ahmad Abwan لا خزاني ما مواني ورخري أم يادادا بريس دامزراو سروشي دامزراو جلال طالباني بريس دكتور محمد صابر وتيك بيشكش دكا بناوي بنمالي مامو رخري يادكو

0: Hamutaj. Pobrał kawalerów od Dana. Chomisz i Audan.
1: مام زلال لا ناوراستي حفتا كاني صدير رابردودا لدي مشقي باي تختي سوريا نشتجيبو يا كم كوبو نوي دامزران دنيا كيتين اجتماعي كردستاني هر لوين جام داو هر لويو لا قركي مزرعي دمشق مالكي هبو كوك ويزجيكي خبات ويادقاري سياسي لا سردمي سرتاي دامزران دنيا كيتي ماوتو هاو كارم دلخواز محمد تشوتا مالكي مام زلال لا دمشق
2: Yeni şam,

0: ناوت صالح بو كردوتا بستران صالح وستران زور ليك ودورن وتيام بيبلي بوشي هميشا قلاو لراكا
1: هيج جنك نيا يعني كتاب بمنافسي خوي نزاني
0: كاتي هاو سرجيري كتان مام جلال شتيشي بيوتبون
1: وتي رولا با نصحتك بكمتن بالي ماما وتي نسان بالأول تسيمي جنكي بي
0: يكتي حزبكي تكتل تشي
1: أمن بيما سياسي كاك بافل لبرامبر سياسي لكردستان لبرامبر عراق همان وسياسي مام جلال
0: تورق لبارتيا بارتيا رقيلية تويا كاميان طواء
1: خو بآغازانين وأمانة لقل سمي سياد سادما ناقوجة لقل حزبكا ناقوجة كأيوي خزبتي من التخيبكا
0: باسي تلداري شتكين
1: أما ليه دريل التلزون
0: بالي أرالا
1: وكاتن بيولم بوي دكتور

0: لو خوت بيعني وكان حزم لك شكد وركنا كوتو تا
1: شتك هيك بيبي بيك تو زور لي باشيماني
0: بن ماليو او اي باو كتشيو دايك تشيو وانا اي بشب سان باسيم شتانا كار سي بيش اب خيانه الاولاد كيما

0: ناوت صالح بو كردوته بستران صالح وستران زور ليك ودورن وتيام بيبلي بوشي هميشا قلاو لراكا
1: هيد جنك نيا يعني كتاب منافسي خوي نزاني
0: كاتي هاو سرجيري كتان مام جلال شتيشي بيوتي بون
1: وتي رولا با نصحتك بكمتن بالي ماما وتي نسان بالأول تسيمي جنكي بيه
0: يكتي حزبكي تكتل تشي
1: أمن بي مو سياسي كاك بافل لبرامبر سياسي لكردستان لبرامبر عراق همان أو سياسي مام جلالا
0: تو رقد لبارتيا بارتيا رقيلية تويا كاميان طواها
1: خو بآغازانين وأمانة لقل سبي سياد سادة ما ناقونجا لقل حزبكا ناقونجا كأيوي خزبتي من التقريبكا
0: باسي تلداري شتكين
1: أما لي أدري لترزون
0: يعني بالي أرالا
1: وكاتن بيولن بوي دكتور أخوتي بيعني وكات حزم لك شكد وركنا كوتو طواها

كان يرمتيان بايا إسا بورتغال لآسكي ترابو باشا أم قسي من أما بتنيا قسي من نيا بل كل ميديا كانش زور باسكري بتابتيش لم ديمنا أما بودكاستيكا باشا كريسيانو لايكي كردوا لم بودكاستا باز لخيانتي هاوركاني كريسيانو كان باشا لبودكاستيكي فيليب ميلو كباسي واكاد أبي رز لكريسيانو بكرن باشا لو بودكاستا لي أوي كبرامبر كريستيانو أكريد ناحقية أبي رزيلي بقرن ديارك يا ريزانا كان كسيان حزيان لا كريستيانو نيا بلام تو تماشي ميسي بكن لأرجنتين شي بو أكريد أجر أو ربعي كيوي كبو ميسي كرا بو كريستيانوش بكرا لبورتوغال وخيانتي برادر كاني نبوايا إستا بورتوغال حالي آوا نابو إنجا تيان كردو أما جوكالوي كان بودكاست زور دنكيا وتو كريستيانوش خوي لايكي كردوا باشا زوزو بلاو بوتوا لطورة كومالاتيا كان ألان كريستيانو ديارك هاورايا لغا القصة كان يو كابرايا لايكي بوستاكي كدوا هاوكات هان دران شون فيديو يكوني كريستيانو يان هنا وتوا إتل لغا البرتغال باشا ديمان كونا كان يان هنا وتوا ألان تو تماشا بكن أما بلغي كا ياريزانا كاني برتغال شون ماولا لغا الكريستيانو وكان يعني لياري كان ديارا يك يقدمو لوتي بابلين لبيكا باشا ساكن بونا كاغري باش بوبراس كرمو انجا باش كيتر مثلا لكونفرنس روجناماني بخراف باسي كان الله والله كريستيانو يا ريزاني كي اساي وكو ايما مثلا بونون جوان فيش بوكا وقسي كر جا خو جوان فيش دو وتي شو خو درونا كم براسي كريستيانو هر يا ريزاني كي اساي وكو ايما بلام تو تماشا بكن لارجنتين شي بميسيلا ميسي افزانيا ايما همو مان بو ميسي اجنجين ميسي اوايو ميسي سركردي ايما ايما لبينا وميسي هموش تيكاكين بلام تو تماشا قساكاني يا ريزانا كاني بورتوغال بكا باشا اما إتر خلق أو ألين كريستيانو أو كاريجري هي أو كاريجري هي كساتي كي جوري ولا تكت بيت أم جورة تعاملي لقلبك إتر هو أنجام كيتي وتنانة هاد بجاردي بورتوغال بيجي فيرمي هاد بجاردي بورتوغال لو رجوا مليونا فلورزي بهوي أو بابتي كريستيانو لدسياو وهر بردواميشا كريستيانو بيناش أم بابتا أو بأساني ام اقرب عساني كسبتوا بويا هروا كات يعني همو هفتيك هروا بيتو تازا بيتو باشا منش وابزام هيتش منا ما بوتن سباس كابينر ما بون و هميشا شادن خوشوستان تاوكو بلتنكي ديكا مالاوه

0: ناوت صالح بو كردوته بستران صالح وستران زور ليكو دورن وتيام بيبلي بوشي هميشا قلاو لركه
1: هيج نكني يعني كتاب منافسي خوي نزاني
0: كاتي هاو سرجيري كتان مام جلال شتيشي بيوتي بون
1: وتي رولا با نصحتك بكم تنبالي ماما وتي نسان بالأول وتسيمي جنكي بيه
0: يكتي حزبكي تكتل تشي
1: أمن بيمو سياسي كاك بافل لبرامبر سياسي لكردستان لبرامبر عراق همان وسياسي مام جلال
0: تو رقل لبارتيا بارتيا رقيلة تويا كاميان طواها
1: خو بآغازانين وأمانة لقل سبي سياد سادما ناقول جي لقل حزبكا ناقول جي كأيوي خزبتي من التقيبكا
0: باسي تلداري شتكين
1: أما ليد ريلا تلزون
0: يعني بالي أغالا
1: وكاتن بيولن بوي دكتور أخوتي بيعني وكاتن حزم لك شكد وركنا كوتو

0: بكي هذيك اللي كدر يضرون مشت
1: والله او هنا كارم بيجن بس ما عم جرالي بالردن مشت على طول لبن
0: اف كرسي ما
1: عم كرسي حالي على طول بو خواردني شو بو اجتماع عجز بالردن مشت
0: هل بيت الهبن
1: و جارو بارعج يعني شيء جو هتغوري بس على طول او كرسي ما عم جرالي
0: او كسي كل الشامي بند قال مام جلال كيو كل الشامي بده يسال
1: الشامي بون او دمي عادل مرال لبربو عبد الرزاق مرزا لبربو عبد الرزاق فيلي بر احمد بي دكتور كمال خوشناو لبربو كي دي لبربو وعبالي كا او بن بيري دكتور خدر لبربو دكتور فؤاد معصوم لبربو او هبال لبربو كاز هاتم سوريا او لبربو
0: باشا تشتي كيفن هاجرن بحسي بكن ي دفي مالي دا دسردمي مام جلال دا هيرو خان دا تشمايا
1: والله
0: بابا دا ما كدريج جو في دريج
1: تشتي قالك قالك هبون بس ام زيدا هم قرخو بالكردستان ام تسلمي هيرو خان كن يعني ابي معنى او ماي او هيرو خان ماي او تشنك
0: يعني دا جوي سردمي دا حطاكم ها اف ماي ام بچنا نسمگه هم آمده
1: لازم
0: داری گلک هجماره که مزن یا پرتوگان هیا اب جورم پشتی و حتا چه کرن؟
1: نه او جور هبو بس او مکتبت نه مکتبه نه مام جلال بخو چه کر کتبه وی همون بس همون او کارتون هبو چکه مجالت نبو پشتی تقریبا مال والا بو و زاروک و ماروک چون هیرو خان چون کردستانه ما او مکتبه چه کردو مكتبه هبو
0: هب بلين هاني أبدوكي حموية
1: هو منظم نبو
0: منظم بس برتوكي خو حمو يويبون
1: حمو
0: خوان دبون
1: أري حمو خوان دبون
0: ملكي باشا
1: أنا غرفة رعزان كتبكي بيها آخر جار مام جلال كهات سوريا وكو سروكو ماري هاد فر دو جارة هر جارة دو جارة هات سوريا هر دو جارة هات ماري لبر عزيمة چه كردو ميواني وي هاتن پیشه گرازه هم لغرفه و کتیب خونده میوه کتیب خونده و آنا کلینک سگدانی بینه کتیبه
0: امیه بشنه بیده ریجی تبا خوازه
1: کلینک سگدانی بینه کتیبه و که تا گجارک دی از بیم دخونم و نهارد او کتیب درخست ما بعد الماهية الاشتراكية
0: آخر برتوكا
1: آخر برتوكا
0: داوي برتوكا مام جلال كل فيدا لخوندي دا ما خو سارو كومار بو هاتا
1: سارو كومار تا آنا خوندي أو كلينك سب دستي خود
0: يعني حتى رو بلا حفتي وهشتان خوندي بشتوي كلينك سكدانية دا جارك دي وغيرو في برتوكا خوا
1: خو قوتم غز داري سكني بوم كتب دستي بو جو عبد الرازق ندو قوتا من عبد الرزاق عبد الرازق جو او كتبه البالفربي أسجارك دي بيم تمام
0: بقشتي اف مالا مام جلال الشامي كوبريارا دامازراندنا يكيتي تيدا حاطدان جيفينن حوالان بریارین سیاسی، بریارین چارانویسی همو تنوافه ماله اول شاما پایتخت دهد ندار.

0: ناوت صالح بو كردوته بستران صالح وستران زور ليكو دورن وتيام بيبلي بوشي هميشا خلاو لركه
1: هيج نكني يعني كتب منافسي خوي نزاني
0: كاتي هاو سرجيري كتان مام جلال شتيشي بيوت بون
1: وتي رولا نصحتك كم تنبالي ماما وتي نسان بالاول تسيمي جنكي بيه
0: يكتي حزبي شي تكتل شي
1: امن بي مو سياسي كاك بافل لبرامبر سياسي لكردستان لبرامبر العراق همان او سياسي مام جلال
0: تو رقد لا بارتيا بارتي رقيله تو كام يان طوا
1: خو با غازانين وامانه لقل سبي سد سد ما ناقول جي لقل حزبي كان ناقول جي كايو خزبتي من التخيب كان
0: باسي تل داري شت كين
1: اما لي ادري لا تلزون
0: والله يعني والله
1: وكاتم بيولن بوي دكتور اخوت بي يعني وكان حزب لك شكد وركنا كوتو تو
0: تيك هيك بيبي بيكي تو زور لي بشيماني
1: بن ماليو او يباو كتشيو تايكتشيو وانا اي بشب سان باسيم شتانكا سي بيشي اب خيانه

قصه کردنا لاتصال لحرها مشتقه معنا كواته ما بيوست من بوانه و ايما خومن لدريايك لو شبولانا ابينينوا ام شبولانا كشبولي كارموناطيسي لر لر نزمن و بيوست بو انجام داني او كاروباري رجانيه كببي او امرو هر هشتنا

0: ناوت صالح بو كردوته بستران صالح وستران زور ليكو دورن وتيام بيبلي بوشي هميشا خلاو لركه
1: هيج نكني يعني كتاب منافسي خوي نزاني
0: كاتي هاو سرجيري كتان مام جلال شتيشي بيوتي بون
1: وتي رولا با نصحتك بكمتن بالي ماما وتي نسان بالأول وتسيمي جنكي بيه
0: يكتي حزبي كي تكتل تشي
1: أمن بيمو سياسي كاك بافل لبرامبر سياسي لكردستان لبرامبر عراق همان أو سياسي مام جلال
0: تو رقد لبارتيا بارتيا رقيلة تويا كاميان طواها
1: خو بآغازانين وأمانة لقل سبي سياد سادما ناقول جي لقل حزبي كا ناقول جي كأيوي خزبتي من التقيب كا
0: باسي قلداري شتكين
1: أما ليد ريال التلفزيون
0: يعني بالي أرالا
1: وكاتن بيولن بوي دكتور أخوتي بيعني وكات حزم لك شكد وركنا كوتو تاو
0: شتيك هيكا بيري ليكي توزور لي بشيماني
1: بنماليو أو يباو كتشيو تاي كتشيو أوانا أي بشب سان باسيام شتانكات سيبيشي أب خيانة الأولاتك يا بان

0: تماني أمستردما جماري يعني تو روجي روجي بصالة لدرو
1: بو
0: لبر أو إيش وكار نما إنما نازني خفتي شي بخوي نازني خفتي إيش بخوي نازني خفتي جيان بخوي يعني هي جيان لا كردستانا نما نما أوانيك سريع عن هل روشن بو أوروبا من لو ما يناك يعني من إستا ده صلاة ما بوايا
1: هرت بچه ايش؟
0: سيوان بأ الله من على كان مبرد ورشد شوكا بعملنا معه
1: لتماني خوتا
0: بالي
1: شو عالية كردوي بأمل بي لرشيان يعني بتعقد بي يعني والله حزكي بنا من علي ساري خوم الله قدام
0: والله كسابت إيشو كار تو أكد إيشو كار نبيا بارو بيا نبيا جا جيان بتوشي جيان بتوشي هرجي بيالي باشتر باخاكي خون بيت كم من هزار ناري طبعا من الجرفان انا بيه جا من شي لخاكم شي باخاكي خون بيت
1: اي ناتواني بنمونا ليره قناعات بكيتو ليره ضلي خو خوش بكيتو ليره بيبا خاون كاري خوت
0: نيان يلا براكم باتشي باتشي امرو من لبازار كسابتكم
1: بالا
0: بياني
1: ايشي شيكي
0: والله ايشي علواكم لعلوش دينم ايشي بقاليكم

بياني قربان بياني شوم هنجيله ينم يناوى بعميم يناوى إيش ده لا ما توركت دام قرتوا كابراي شارواني نيود لايبة جاري خليك اشتغان ده أقرب بس يا يو بردي نيورب سعاد يكو نيوي نيورب روشن بهزاد تكليف دس ما شكدن تعليم سنة هي باشا تو أقر يقصن وقم بلي بري قنجازي من أروع قنجازي من شيا أو حموي خوانا يبرد أقر فروش ردد وانزازر بياه

0: لە چی تەمەنەکە زیاتر کاریگەری ژیان تۆی بێتاخەت کرد یعنی ژیان کاریگەری هەبوو لەسەر کام تەمەنێت
1: ژیانی گەنجێتی تەقریبەن لە 20 تاکو 30 ساڵ خۆشە لە 20 تا 30 خۆشە و کاتە ئەرکی لەسەر نیە دوایە ئێستا ئەو کاتە ئەچی دۆ بۆ ماڵ ئەو چی مانەیە ئێستا ئەچی دۆ بۆ ماڵ ئەوێ چی بێنم
0: يعني اوشان فلياتي ولا
1: صار اه او كانت تو شو او تشي ماني صار شي شي بيان مو او يعني او شي لقال او شي فرخ يوا
0: انا مش صار له بينوا
1: اه اقو زريت او كانت يعني من قالوا انه ابو مار لسنا او شو من اخو ما شو بوم ولا ايش ما قش ما نعد محو ما بس اس انا يعني او كانت لقى فرخات كان او ثاني انا نسان قال خور كود بس جنجي الخوشه

ورزی هاوین دا يعني بداخو لا هولير بتيبتي مانك هبوا هر لا ورزي هامينا بستوچوار اوتومبيل سوتاون جا هوكاري جورا و جور لا پش سوتاني اوتومبيل كانو بروبراتي برگري شارستاني هولير اجراي گياندو كا ام سالتا و كويسا زياتر لا صد اوتومبيل سوتاوا و كوباسم كاي مانك هبوا لا ورزي هامينا بستوچوار اوتومبيل سوتاون شاخوان جاف قتبي جبر براتي برغري شارستاني هولير بكنا لشتي راغاندو لسرتام صالو تاس زت لسط اوتومبيل بهو كاري جاواز لهولير سوتاون لماوي رابردودا ولا ورزي هاويندا كچندين اوتومبيل لهولير سوتان گومان دكرابوي خرابي كواليتي بنزينوا ام اوتومبيل انا سوتابن لانا بيو داركاني هولير رتيان كردو كو هوكاري سوتاني ام اوتومبيل انا بنزين به و باش چمانگه كوچن روجلمو بريش وروبراتي بوليسي هولير راي جان كفروشتني بنزين يعني نص الشقه مكانه خدغه كردو بوليسي هولير ضل او جوره بنزيني كلسر شقه مكان دفروشري كزور بش من يعني نك بتنها له هولير بقدر السليماني شبر شو ما كوتو او على قراغي الشقه مكانه دابا بنزين عندنا اتر اما بحساب بنزيني ايرانيه اتر نازن ري كواليتي كي تشونر شونيا كلا تشندي مادي كيميائي نفطا وكميك بنزين بيك هاتوا بوي هو كاركا يعني واقر انو كهو كاري سركي سوتاني اوتومبيل او جورا بنزينانا بيت كا لسر شقا مكان افروش ريت جاسر انجا كلاوايا كا اوكات دانود بنزين هو كار نية جا اسالين عم جورا بنزينا هو كاري سركي سوتاني اوتومبيل اكوا كي تزجير كراولم بينيا كبر برسالة سوتاني اوتومبيلي سطحة ونشتماني تانيان لهولير ولماوي صالك قلت بشي برو براتي برقري شارستاني هولير الله بدا داتشون من بو هوكاري سوتاني اوتومبيلا كان كردوا بشي كي بيوست با بستني فيل بومبي كواليتي نزم دسكاري كردني تاقم وير وفيوز وداناني ليد بو اوتومبيل لان شوفيرانو وبنزيني كواليتي نزم وخرابيش هوكاري قرقرتنو سوتاني اوتومبيل بو قلت بيجي برقري شارستاني هولير باسي لوش كري بشي كي دي كلا هو كاري قرقرتني اوتومبيل داناني بنزينة بدبا لنا اوتومبيلة يعني داناني چرخو معطرو سبراك امانة براستي ما ترستي تقينو قرقرتني اوتومبيل يعني ليه كري بشي كيشيان تقينو قرقرتني باتري اوتومبيلي كاربائي بهو كاري قرقرتنا كازان جا امسال نرخي بنزين لهرمي كردستان او كوبيني تعني بون نزيكي دو هند برز بوا اماش بارگرانی لسر شوفران دروس کرد باوی برز بونوی نرخکشی شوفران او بو هانه با او جورانی بانزین بر که نرخکی هرزانترا اماش گرفتی که زوری بو دروس سکن هندی جار ابو خوی گرگرتنی اوتوان بی جا حل لسرم بابتا هاوکاران من لا هولیر بداداشونی زیادترین کردو جا انجامی بودا داشتونه کنیش وکو اما جمان پیکر بشه که زوری هکارکه گرندره و بو اوی که سوتانی ام اوتومبیلانه بوهی او بنزینه و بوه که لسر شقه مکان ده دن را بابتی که دی که باسکین ترمی کرکاره که کمپانیه بی پی بریتانی لجورکی خویده لحوتلی که شاری کرکوک دوزره او و تبیجی پولیسی پارزگاکش داله هوکاری گن لدزدانکی جلطه بو سرچاویگ لبروبراتی تندروسی کرکوک با کنال هشتی را گیندو که امرو کرکاری که براچالک هندی بناوی کنان هاری هارا سودان تمانی چل سال بو لجورکی خواله نهومی سیمی هوتل پلازامال گنی لدزده او عمر نوری گو تبیشی پولیسی کرکوکیش با کنال هشتی را گن پاش گواسنوی ترمی کرکارکا بو پزیشکی دادی پارزگاکو انجام دانی توی کاری و لیکولینه و در کوتوه و کاری گن لدزدانکی چلتا بو پاش جوی لمانگی کانونی دومی دوزار و بستو پینج لکتگشنی که سرطایی لگل وزارتی نو تیراغ واجو کر کمپانیای بی پی بریتانی بفرمی حتا پارزگای کرکوک پاشانا تشینی یکمی همان سالا گربستی که نوان حکومت عراق و کمپانیاکا بو پرپیدانی چوار کلگی نوتی کرکوک کاراکرا بگیوری امر رکوتنا به کمپانیاکا لماوی 25 سال بری 26 ملیار دولار لکلگ نوتی کانی کرکوکا خرجکا با منجی زیاد کرنی برمهنانی نوتو گاز

0: Cavaliere Fontedano, comici di Avultano.
1: همو امرو گومان لباسی مام جلال بو لزاری دو سکانیو بلا من امرو ام کتابم بو هیناون بزانین لزاری نارکانی و چون باسی مام جلال دکره جا ام کتابو کوی بین ناوی دزگای حوالگری عراق صالي 1968 بو 2003 ك سالم جميلي ام كتبي نوسي وكيك لا ببرساني دزغي هوالغري عراق بو بتبدل سردمي صدام حسين جا لا بركان كتابته مام جلال لا بري دوسطو ببورن سيسو سيوتشوا سيسو سيو بينجو سيسو سيو ششا كباسي مام جلالي تيدا دكات نو سيويتي بيواندي سركردي كورت جلال طالباني لقل بغداد بيواندي كي دوجمن داريتيو نباريتيبو هروها صدامو جلال طالباني دو نيارو ديجي يكتربون جا هربوشون ناوستي لنو كتبكتا باسي ناميكي صدام حسين لدوين كاتكاني دصلاتي بعزدا بومام جلالك كبا بكري جيراو ناوي بردوا مام جلاليش عربو افسري هوال قلي بعز كنا ما كيبو هناوا ولا ما كي ناردو توبوي صدام ببكري جيراو ناوم دبا بلا من هالقري كيشي روي قل كمم لبيناو كرامتو ازادي دا ومن بومك صالانيكي دريش دشتان وصاموا اگر بمتواني بعد د صلاتان لنا وببام دمكر بلام دترسام بديلكتان لاي وخراب تربيت مام جلال وتوشيتي اما مساومه لسرخاكي خوما ناكين وقوي صدام لركوتني جزائر دا كردي اما دوره كمان دغورينا ولا بيناو كيشدات بروران كمان من دزانم چه لانداماني سرکرداتي لقل هوالگري عراق كاركات چه لقل ايران چه لقل تورشيا كاركا همو امانا با آقاداري من باري واجد لبرو دوزي گره کمان پیوستي بوهك پیوندی من لقل هموان ده هبه مام جلال سرنجي زياتري خصوت السر ام بشي قصاكاني و گتويتي امي پید دلم رق وك خوي بصدام حسين رابگينا تنها بيز روجي ديكا دواوي اتر ام جلال طالباني كصدام بيدالي بكري جيراو ام جلال طالبانيا دبتا سرو كوماري عراق جاهر قردراو با ام بابتا بتايبتي كنو صال بسر كوشي دواي مام جلالة تيه باريت يشيروان بارزاني سرو كيرمي كردوسان دليت مام جلال جیانی خوی بو خباد لپنه و ما فکانی گلی کردوسانو خزمت کردینی عراق ترخان کر سرو کرمی کردوسان لسالا دی کوچی دوائی مام جلال سرو کماری پشوتری عراق پیامی که بلاو کردو تی دا اما جبوا که لسالا دی کوچی دوائی سروک مام جلال طالبانی دا باو پری ریزو پیزانی نوا یادی سر کرده که گوری نشتیبانی اکی نوا جیانی خوی بو خباد لپنه و ما فکانی گلی کردوسانو خزمت کردینی عراق ترخان کر. نچیروان بارزانی سروک یرمی کردوسان دجلت سروک مام جلال لسخترین قناغکان دا دنگی گفتوگو لیک تگیشتنو کاری پیکوی بو لبشه که دیکی پیامکی سروکی هرم باز لودکا باشترین وفاداری بو یادو میراتی مام جلال ویه که گفتوگو تباییو یک ریزی بکین رگی چار سرکرین اکو کیکانو پیکو کرب که مپارستنی مافو دسکو تکانی گلی کردوسانو شسپاندنی هاوبشی و سقامگیری لعراق جهر لمیاده نزار آمدی سر و کمار عراق لار و رسمی نویمین سال دی کوچی دوائی مام جلال رایگان مام جلال او سر کرده میجوی بو که بهای با پوستکان داو نک پوستو پلا دروسی کرده و تشی مام جلال سر کرده ساتا وقتی که مجویی بو

0: ناوت صالح بو كردوته بستران صالح و ستران زور ليكو دورن وتيان بيبلي بوشي هميشا خلاو لركه
1: هيج نكني يعني كتاب منافسي خوي نزاني
0: كاتي هاو سرجيري كتان مام جلال شتيشي بيوت بون
1: وتي رولا نصحتك بكم تنبالي ماما وتي نسان بالاول تسيم جنكي بيه
0: يكتي حزبي كي تكتل تشي
1: أمن بيموية سياسي كاك بافل لبرامبر سياسي لكردستان لبرامبر عراق همان أو سياسي مام جلالة
0: تو رقد لبارتيا بارتيا رقيلة تويا كاميان طواها
1: خو بآغازانين وأمانة لقل سبي سياد سادما ناقول جي لقل حزبي كا ناقول جي كأيوي خزبتي من التقيب كا
0: باسي تلداري شتكين
1: أما ليد ريال التلفزيون
0: يعني بالي أرى الله
1: وكاتن بيولن بوي دكتور أخوتي بيعني وكات حزم لك شكد وركنا كوتو تاو
0: شتيك هيكا بيري ليكي توزور لي بشيماني
1: بنماليو أو يباو كتشيو داي كتشيو وانا أي بشب سان باسي مشتانكات سيبيشي أب خيانة الأولاتك يا بان

0: افرتوك كانت هي مام جلال كو بدستي اخوا داني نافيداري هل افرتوك شي دخوندن هندك وينين مال باطا مام جلال جي هنا الفيداري تنافا في مالي دا يعني او تشتين كيفن ينكو تنافا في مالي دا مانا تايفتي اف ميزا جفينانا نافا في زان سرفي ميزي جفينين سياسي دهاتنا انجاندان بدرزي بريز عبد الرزاق توفيق
1: سرچاوا خير بكتا سرچاوا عتي
0: نافا في مالي دا چي مام جلال مايا
1: چي مام جلال والله او مايا او ميز مايا او كرسي مانا عندك غرازي دي مانا او دي امي من تقريبا شان كردستان
0: شخوا مام جلال بريارا دامزراندنا يكي تي لشامي دا
1: طبي
0: تنافا في مالي دا قران بحثي بكن لسرفي ميزي كي درونشت
1: كرودنيشت حوالي ما يكتي يعني او يهبون مثلا ما كابنو شيروان عادل مراد
0: هكذا تجمل بحسي بكي هريكي لكو داري درونشت
1: والله او نكارم بيجن بس ما عمجلال فرودنيشت على طول لبن
0: اف كرسي ما عمجلال
1: كرسي هري على طول بو خواردنيش و بو اجتماعش فرودنيشت
0: هل بيتر هم
1: و جارو بارعش يعني جيكو هتغوري بس على طول او كرسي مام جلال
0: او كسي كل الشامي بند قال مام جلال كيف كل الشامي بده
1: يتسال الشامي بون او دمي عادل مراد لبربو عبد الرزاق مرزا لبربو عبد الرزاق فيلي بر احمد بي دكتور كمال خوشناو لبربو كيدي لبربو وعبالك او بن بيري دكتور خدر لبربو دكتور فؤاد معصوم لبربو او هفال لبربو كاس هاتم سوريا او لبربو
0: باشا تشتيم كيفن هاجرن بحسب كن ي دوي مالي دا دسردمي مام جلال دا هيرو خان دا تشمايا
1: والله
0: بدا ما كدريج جو فيدري
1: تشتكي قالك قالك هبون بس ام زيد هم قال خبر كردستان ام تسليم هيرو خان كن يعني بما انا او ماي او هيرو خان ماي او تشنك
0: يعني د جوي سردمي دا حطاكم ها اف ماي ام بچنا نسم گه ما
1: بجرا
0: دری گلک هجماره که مزن یا پرتوگان هيا اب جورم بشتي وي هاتا چيكر
1: نا او جورها بو بس او مكتبتنا
0: مكتبه
1: نا ما مجلال بو چيكر كتبي وي همون بس امنا او كارتون ابو شكو مجالتنا بو بشتي تقريبا مال فالا بو و زاروك و ماروك چون هيرو خان چو كردستاني اي ما او مكتبه چه كردو مكتبه هبو
0: هب بلين هاني افردوكي حموية
1: او هو منظم نبو
0: او منظم بس پرتوكي خو حمو يوي بون
1: حمو خون دبون اره حمو خون دبون
0: مركي
1: باشا انا غرفة رعزان اكتبه كيوي هي آخر جار مام جلال كهات سوريا وكو ساروكو ماري هادفر دو جاره هر جاره دو جاره هات سوریه هر دو جاره هات مال لیبر عزیم چه کردو میوانی وی هاتن پیش گرازه ال غرفه و کتاب خوندی میو کتاب خوندی و آنا کلینک سگدانی بین کتابه
0: امی بیش نبوده جیت با خازه
1: کلینک سگدانی بین کتابه و کاتاد کجاره کدی از بیم دخونم اونا هات او كتاب درخست ما بعد ما هي الاشتراكيه
0: اخر برتوكا
1: اخر
0: يعني برتوكا داوي برتوكا مام جلال كل فيدا بخوندي دا ما خو سر كومار بو هذا
1: سر كومار تا انا خوندي او كلينكس بدستي خد
0: يعني حتى رو بلا حفتي وهشتان خوندي بشتي كلينكس قدانية تا جارك دي فيغرو في برتوكا خو
1: خو غوتا از بس داري سكني بو كتاب دستي بو جو عبد الرازق ندقوت من عبد الرزاق عبد الرازق جو أكتب البالفربي أزجارك دي بيم تمام
0: بقشتي أف مالا مام جلال الشامي كبريارا دامزراندنا يكيتي تيدا حاطدان جيفينن حوالان بريارين سياسي بريارين چارانفيسي حمو تنافافي مالي كل شاما بايتخت هادنا ده

0: ناوت صالح بو كردوته بستران صالح و ستران زور ليكو دورن وتيان بيبلي بوچي هميشا قلاو لركه
1: هيج نكني يعني كتاب منافسي خوي نزاني
0: كاتي هاو سرجيري كتان مام جلال شتيشي بيوت بون
1: وتي رولا نصحتك بكم تنبالي ماما وتي نسان بالأول تسيمي جنكي بيه
0: يكتي حزبي كي تكتل تشي
1: أمن بيمو سياسي كاك بافل لبرامبر سياسي لكردستان لبرامبر عراق همان أو سياسي مام جلال
0: تو رقد لبارتيا بارتيا رقيلة تويا كاميان طواها
1: خو بآغازانين وأمانة لقل سبي سياد سادما ناقول جي لقل حزبي كا ناقول جي كأيوي خزبتي من لتخيبكا
0: باسي تلداري شتكين
1: أما ليد ريال التلفزيون
0: يعني بالي أغالا
1: وكاتن بيولن بوي دكتور أخوتي بيعني وكات حزم لك شكد وركنا كوتو طاو
0: شتيك هيكا بيري ليكي توزور لي بشيماني
1: بنماليو أو يباو كتشيو داي كتشيو أوانا أي بشب سان باسي مشتانكات سيبيشي أب خيانة الأولاتك يا بان

0: ناوت صالح بو كردوته بستران صالح وستران زور ليكو دورن وتيام بيبل بوشي هميشا خلاو ليرك
1: هيج نغني يعني كتاب منافسي خوي نزانين
0: كاتي هاو سرجيري كتان مام جلال شتيشي بيوتي بون
1: وتي رولا با نصحتك بكم تنبالي ماما وتي نسان بالأول وتسيم جنكي بيه
0: يكتي حزبكي تكتل تشي
1: أمن بيوم سياسي كاك بافل لبرامبر سياسي لكردستان لبرامبر عراق همان وسياسي مام جلال
0: تو رقد لبارتيا بارتيا رقيلية تويا كاميان طواها
1: خو بآغازانين وأمانة لقل سبي سياد سادما ناقوجي لقل حزبكا ناقوجي كأيوي خزبتي من التقريبكا
0: باسي دلداري شتكين
1: أما لي أدري على التلفزيون
0: يعني بالي والله
1: وكاتم بيولم بوي دكتور أخوتي بيعني وكات حزم لك شكد وركنا كوتو تاو
0: شتيك هيكا بيري ليكي توزور لي بشيماني
1: بنمالا يو أو يباو كتشيو دايكتشيو أوانا أي بشب سان باسي مشتانكات سيبيشي أب خيانة الأولاتك يا بان

0: Amutaña, babrao, caballero con de dana, comis y abundante.
1: مام زلال لا ناوراستي حفتاكاني صدير